إله إلا الله. اللهم رب عديد وجد وسيلة الوحيد عدي سيدنا محمد الوسيلة والفتيلة والشرافة الرافعة وبأسه مقامه من وده إنك لا تغلف المئات يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اجمعين اللهم قل الاسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على احياء منهم وعلى اموات وسيرهم على معاد الدين رب اتق لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك ارحم الراحمين
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صلوا صفاكم فإن تسوية الصفو من تمام الصلاة lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَمَن يَسْرُ كَالْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَاتِذِكْرُ

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.

سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

عليهم وعلى الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،